0: وين مرة
1: ميكا ورا اتتيهو
0: هاتا هو عنا تيني ويا تني
1: ميكا هرا تو تاتو
0: تشكو كيورا ما داريم